كارك باغا توش نات كابيتاي تشاش اللي خانا نطرف ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت صنام موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.

ريك باغا تدوش ناد كابيتي تشاش ليخ انا نبرفم تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تيكا باي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت سلنا ما مو ترسخت سانسي بار متساشي سليف متاندر صوت الدرك تبل